بع وسلخ ده كل يوم دبرت على نرجع حيوبك ولا نفوخات دي جوع بطلول الخشمات نسيت العصب مش بلاخ خطوط زرقتي تاكورنات لبشتي تاكوت عزيوتا خزرتي لا